نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا

البيع واللي بديها وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوقع واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حاله تقدم لحكوا عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه أن يطرح من هذا وهذا ملك يا شي مطرح على الضخ بيسحت الميدان أمضخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه القول نظرة أثناء حياته اشتلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالكبر سحبه من كبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا بلادي

0: by money, I'm not a shot.
1: انت سينجل ولا تيكن؟
2: سينجل يا قلبي.
0: غسلنا يدينا من الاثم، كم علينا مر من اسم، هم قصيته وانا ابتسم، فصل بديته مو متزن، البعض كفوا على الرسم.